انا وهي ما تفهمش كل قلبي بزاف زيت لك يو سيدنا انا تلنا مريت قلت له بدل دي نمر خدات بونا ماما ماما قالو انا كي خو خو مره كنا مريت بونا بو مره خو خو كوا يو اكيد لو بغيت تاتا كي بغيت تاتا ثانك يو سو ماتش.